سهالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به الأرحام إن الله فيكم رقيبا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Selanjutnya sisa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala Wara'ah dari hadis yang ke-6 dari Arba'in An-Nawawiyah di mana beliau hafizahullah menyatakan summa daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalan mahsusan lilladhi yaqa'u fi syubuhati annahu qad yaqa'u fil haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah permisalan yang bisa dilihat dengan indera, bisa dirasakan tentang orang yang terjatuh ke dalam perkara syubhat bahwa dia akan bisa terjatuh ke dalam perkara haram. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan karra'i, seperti seorang penggembala kambing yang dia menggembala yar'a haulal hima, menggembala di sekitar tanah larangan. Wal hima, al hima kata Syekh, asy-syai'ul mamnu', sesuatu yang terlarang. Yusamma himan. Dinamakan dengan hima. Di antara kebiasaan di kalangan kabilah-kabilah Arab, bila ada suatu tanah subur, maka mereka menjaga dan melindungi tempat penggembalaan tersebut di daerah tanah yang subur untuk dijadikan tempat gembala. Maka tidak ada siapapun yang bisa mendekati

وجزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis Ahadits Arba'inin Nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi. Di sini

0: ini menunjukkan, menggambarkan tentang kerasnya hati. Asalullah salamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dengan nasihat, suka dengan peringatan, suka dengan bimbingan. Lebih-lebih lagi bila yang mendekat tidak mau mendengar, tidak mau membuka diri, selalu menutup diri, menghalangi, menolak, mencegah, tidak mau lihat, tidak mau tahu. Dia bagikan keledai liar. Seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Iyadzan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan, menggambarkan tentang kerasnya hati. Asalullah salamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dengan nasihat, suka dengan peringatan, suka dengan bimbingan. Lebih-lebih lagi bila yang memberikan bimbingan, nasihat kepada kita adalah para ulama hafizahumullah. Nasihat-nasihat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihada wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kajian kita yang lalu, telah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله